0: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
1: Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.